0: Cuma bimbing pada kita. Kita jatuh kepada yang namanya lisir, perpecahan, dan selisihan. Nah, benarkah dari kuat, berapa sebab? Jadi, yang sebutan dan kebetulan, keluar. Nah, kita akhir majelis kita pada hari yang mulia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, nama maaf. Ilah subhanallah wa bihamdika. Ashhadu ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Ala ahli
1: ashabihi ajma'in. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي